ذاكرتي قاعلة، كان نهار سخون وغادت. السمش كانت مغطية بالسحاب، الحيوانات هربوا من بلايسهم، كانوا مفرقين في كل المدينة. الناس خايفين، ما خرجوش من ديارهم. لقينا تمساح يعوم في اللسان، نمر يحوس في جنينة متاع أطفال، ناس شافوا قرد يستنى في الكار في المحطة. هي عينيها كانوا فاتحين، نتفكر يديها كانوا كبار، وصوتها كان مبحاح شوية. من النظرة الأولى ظهرت لي جميلة،